شرك لما شاف الخان ذل ديوانه ويا خاو شرك لما شاف الخان ذل ديوانه سبب بار الغزا شرك قاشا زمان صار وضاي رات روماني قيطان حاضر بسيت ارزا الناوتان وخيكن قزر عوضاي اقريباني ناي جراب حيفا من ناي لكشنا ميرا ضاي سرقون دي مارا باري ملدار مرار دارشا مواقع بطاري لا ضايع حيفا من تير وحيفا لا ذبه ضحاب نعبو شمارا غمر شفارا خذي لمارا هل دارشا بيناري لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو

جنا بلا شكلك نورمال شو بيخب دني يعني نهلا بكيت يار يار قلبك يعني جفت كان سكمات زاني مسألة ياري تكرني يعني تنمر أنا جل جلك خداني نفسي تريد كأخيدا بجا وقت أن أبي بكيت نهلا يعني فيش كبرة تكيد ديني فأذا ينخوشا ويمحتاجي حاجة كرني ويمحتاجي حنانية ويمحتاجي شوف لي كرنية يتكذيك وأثمر ذا دانونيي يسوغ بيتن دوب سيتن أبخو بيجي تجيزيان إذا أبخو بيهن ده أو دارينيوانا يتكفتيا وقت خود دين أو نا نت نورمالا اشتفش تبرانيكو اشتجيرانيكو اشتجيرانيكو اشتجيرانيكو اشتجيرانيكو شعور يعني هستوي أو أبكي موسكيا إذا شنين هندك يريا تتكن شنين هندك قصاب إذنه يان هندك ديت مخابنة عن باب لكن عندك تنجي كمين هما حتى في كفتي و يعني لا تشري ناس تاوانا أدى تات بس مالك وانا يعني جلق جلق فالي كوربن وراستي هندي مديكين أف دورو باريت ما نياسو هفالو أوا شي خلي أفزيار يداي أنا ديني جلق جلق فالي كوربن جميل لا مثلا عندك جباكي تاين دفت إخاني عندنا جهت یک قیبت بودی شونی کادار ایتاما کادارت ابت تندرستی نگه چقدر خود بنا نه بالعکس بیرینی دیت اجازه را جدید نیان دارم خود تریتن یان جرگه را که وخواد شد کتن تو عبد چی کنن این کبتنه تو بگیره سوا حد دیتن تو بگیره نابی نبیتن تو یان چه نوعه تی تفکیری اگر کش زد مای را بیتن یان اگه فکر می‌کنید در اگر راه تو کرد آماده بودن اگر تویدانه که اگر کتنه که یا اگر که اگر بیتن اکن رو و چه با خوب نشد بچیدی مازانی بیرینی امره چل ساله تو شیر ایدانه که بو ازا اجار تعامل جلبی میرو بیتر جلک که تایبا بیتن چون که ازا یه مازانه و یه پیکستی و یه بوی اخبانه که بزرگیسته تایبت إذا أذين رو بدروني فتر فتر سيك شيكين شكو أبدي شيكين يعني أثر رو بيت دفع الدنيا وأف كيما سيها يلدف شنكو أذي هاتي الدنيا أف كيما سيها يلدف هنت هستوي عن شكو يابوي يلدف احتمالي هاي مروفا كيلاكي أصلي هنت هستي ما سهلا كي يكينا بس أثر رو بيت مظني يعني ولي تهتم أذي تبتو جلا جلاك مراعة ويكي يتحمل عقب يويكي يتحمل جلك شوانا محاولة كان خود خجن شنكو جلك نشن أو شتبالي وان كير بيكان شرابتشون بيكان ششولك بيكان شتشتب يعني أبد ما تقوزانا خوانا كير إيجي خلاص أو ناسيكن هندك تاين أما كان جهات موازينة ومسألة مسألة حفاظة وصعد ما هيكين بوتينة بدل كيران شكو نشتن يعني كينين غابي كذا يعني ميزة هما مسألة عصبياتية ودفع يدين هناك ملوك حواليات يعني عصالي بان نفرين يالخوت كان محاوليات كان شكشتي الدخ وانا بيت خطيب قجن أكبر باكري ملو بيت حملة فجي ذهبي كان بيت ملو بضاين كان كل شوة عمرة ديان زين بروزي كاتن هني قبر زمانة كان نرن نأوجي عصبي بلن وعيزي بنجل

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري تسكوي اوش لايكي فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميولاشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

مش هدومانا انا اللي قرب ناقر محمالك ينار بكب لما يا الفارقين البط مالي الوحدة بالك اريد ارخاء ضوضاء ولا تشرين حمور ابيالة نربني ولا تشرين اخنا بابيالة لو دوران اخ دوران اهي دوران دوران دوران دوران

0: الرعنة هذا الرعنة هذا الرعنة سمت كلمة البحر دروني خبر ذاك الرعنة هذا الرعنة دورانا ايه دورانا برغي ربي فروانا والله بهبرا يكبر هنا رب انبرخو ادمويكم رب جوري بالرب تشكي خلاص ناربي ديوالاتي شيرين دلال لخنا بعد السفياني والله بهبرا يكبر بشتا خود نبینا میرانه ای ولات خفلات کش من دستانه دورانه دورانه آخ دورانه ای دورانه برخی دورانه لو
1: دهوک رادیو هست و هست پوینت پنج هست و هست پوینت نه

جخيرا خدي را برا على دنياي مرن دجار فيا غرفو برا على دنياي مرن دجار فيا حسكريتا هواليتا دوستيتا برا اتاوي باليب بيا وشاف برا دصالي من قبرة تحريدا تمام بيا برو الله برا بيا نشيء بيا تجبر سري مزالي مدى درباس بيا تبوزي لاسيقا قرسري كيلكا مدى او ربي جوري برا امر بكرا وشاق مزالي من فبيا اج انساني في زماني باورناكم برخي من دستي تبقرتا ببرا نوبا وان مريا ويشترا بقوتنا براسكيا برخي حسكرنا دلي مهرديا برينداري تم سرخوشي دستي.

يارقم شخف شياركم أذى بلي خب ما شود يا حلا بجو بكشالو لو بلو البيضاكم بسر سرقش خلي لاوي أبي خدا بزار ذاكم دوز عرضا لي خده بزنگ دنگ بجا ببلور بلور وانا بتيل تيل بدو ساز بندا أذى بزنگ شالو لو بلو لاوي خوش خف شياركم اگر قواد لی لوکی میبشکی اده که ما برا بزمام بردی جینا ری خلاب قربا کملا ما

بشون اقول يا حنيش ودي حظو كذب الفول كره وذي بشاوب يا كان يا حنيه ذربوه بشو محظو بشاوب ذا الفول وذبيقش خلي الاخلاوي ابي تلموه لي مصابنا نفجه بربي حول اذي جيبوه لي حيوه لي سبيه جيجاوك يا ابي خرابي من جوشك ونعذبوه لي جيرابي من بربوه يسعى راس به ثم سوار بلكم ميدي كبرش إذا كذا درى ميدالي أذي بوار سري خجي كمش شعني أقش خلي غراب خم هفصار ولا وزي زير السي خب قتل وحمو بخم نالة خزي ما بوزي خجي راب خم بزمار أقر قش خلينا غراب ولا بي خريب وخريب سالي بلا خلنا

تستنى بوخچايا هوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هي دهر الوري دستكوي اڤش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افونتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بو سخلم يولا شتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدر تمي بابات هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنبو صدر

0: تي تازانيش دليفات تانك تانك يعني رح يدخل به فيبن بس كقنجية كالجامرة كي كري بسربانة كي كري خيرك المحتاجية محتاج كاريكي قطان دين تزاني رب العالمين
1: هاري
0: كاريوانا كري تاكو تامن فيغا في جيانو جياروان
1: بلي بلي بلي دوكي صد مال دوكي زيكي صد جحيل دو صد جحيل الويلين
0: نوكي هجي جالكا بارا بتر هر جميت ماين بس باورياتا بهيت اتشين بجمتا مروف
1: هر نوكي هجي بارا بتر بروارين الويلين
0: بلي بلي بلي بلي هر دي سنوه ببروار يارا هده بين دلبابيني يا بروار
1: بروار يا سريا كوچارا
0: يا كوچارا امشي هر جرانت منا ومروف منا
1: حوالت منا هم دي بحثة وچنده كين جيان
0: جيان تزاني
1: بارا بتر فرمان برن موظفن
0: همي همي تزاني دابتا بهم احمال فيقافي خدا نتوان چما از بيت حسم جلك احمال تزاني حق مصرف اخو كيميا خو كولانا خو درمان خو نا داري خد چد بش بريكا خو جدا نسا هندك جي چد بت رسقا جد جيه دي تزاني هندك رسقا جيه دي نا جيه دي تزاني بس فيقافي اغلبات همي موظفين حرسن الجهاز سائقن تاكسيت هين يعني خو مجيل الشولي الدنيا
1: نين لو شاف بيريت بري القندلو كان موينة
0: قالت كيمن
1: كيمن
0: قال لكت كيمن
1: يعني انو كيما قنجي وكي باجرة لهاتين
0: قالت كيمن
1: مخابر
0: إلا نساخ اكش دولي فارة هبيت نساخ هبيت سرادانات كين والله فلان كاسي قندية مين نساخ
1: بل
0: دي چين سراداناوي كين تزاني يا كيم بود راستي
1: جان ما مستقيتي لدي ام دي چين نفبرة كي هنساكي كيشين ام دي درگهت پيوانده جيري نوكيري هر حوالا گل ما بجدار بيد
0: انشالله
1: ما دو هيلة تنكاك برايم از ده هر دو هيلة بيجم گهدران بو بجداريه انشيب ريكوان هر دو جماره گل ما بجدار بن 0751-401-9742 هيلة دي 0751-401-9743